لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
2: بدي الرضا

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعدك.

0: بنوت عربية أغانينا حيث
1: اللي انت بولابة بينه بوابة بينه بوابة
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكي
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وكمان هيك
2: جوه

0: نوتة،
1: نوتة عربية. نوتة عربية

تعود الفراشات جذلا تسائل بيض الورود.

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ضحكي مشاعر بس سهر بس سهر سهر.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
1: وفي أبرز عناوينها: إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية، وبغداد تغلق معبرا حدوديا مع إيران. الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن، وطهران تعلن عن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز. إرجاء الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر. الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 من أيلول سبتمبر بعد مضي ربع قرن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، أقال رئيس الوزراء العراقي قائدا بالجيش من منصبه بعد تحقيقات أكدت أن أحدث هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السعودية انطلقت من العراق. هذا وذكر مصدران أمنيان أن العراق أمر بإغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران كإجراء احترازي عقب الهجمات على الأراضي السعودية. المزيد من بغداد مع مراسل مونتي كارلو الدولية باسل محمد.
3: قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي شمل شقين: إقالة قائد عمليات محافظة ميسان جنوب العراق وتشكيل مجلس تحقيقي يطال ضباطا آخرين، كما قرر الزيدي غلق منفذ الإشلامجة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة مؤقتة. وجاءت هذه القرارات بعد ساعات على قيام فصائل عراقية بشن هجمات بالمسيرات ضد منشآت نفطية داخل الأراضي السعودية. بغداد طلبت من الرياض عدم الرد العسكري على الهجمات. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان لاحتواء أي تصعيد. وتأتي هجمات الفصائل ضد السعودية في خضم تطورات الصراع في اليمن والتقدم العسكري الذي تحرزه قوات جماعة أنصار الله الحوثي باتجاه منطقة مضيق باب المندب. وترتبط الفصائل العراقية بعلاقات عقائدية واستراتيجية مع الحوثيين، والطرفان ينتميان لمحور المقاومة في المنطقة بقيادة إيران. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الحوثيين بعد تصعيد تهديدهم لمنطقة البحر الأحمر. وذكرت المصادر الثلاثة أن ترامب أجرى اتصالين هاتفيين على الأقل مع بن سلمان يوم الخميس، ولم يوافق على أن تشن الولايات المتحدة ضربات على الحوثيين. وأضافت المصادر أن واشنطن أبلغت الرياض بأنها ستساعد في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف. في الأثناء استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. من جهته، أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين في اليمن، واصفا إياه بالانتصار المدوي، وذلك بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. فايزة مصطفى.
4: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على مضيق باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخا وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة ومدينة ذباب في محافظة تعز وجزيرة ميونة. في المقابل، سحبت القوات الحكومية اليمنية مدعومة من السعودية، وأكدت عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. كما أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكتحة غرب تعز، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف ومن داخل اليمن على العمليات الموجهة ضد السعودية. وفي غضون تحقيق الحوثيين المكاسب على الأرض بعد اعتمادهم سابقا على الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن في باب المندب، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
1: وإيران أعلنت أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. كذلك شنت الجمهورية الإسلامية انتقادات ضد المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي، متهمة إياه بتحويل الوكالة الذرية من مؤسسة تستند سلطتها إلى الخبرة الفنية والحياد والاستقلالية إلى حلقة في سلسلة تربط بين التقارير الفنية والتبريرات السياسية والحرب. علي منتظري من طهران.
5: يقول اللواء محسن رزائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن الخطة الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطة غير قانونية وسياسية بالكامل، ويضيف أن هذه التحركات لمجلس محافظي الوكالة تدفع الدول نحو الإنصاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد تدفعها أيضا إلى عدم الالتزام بمنع إنتاج الأسلحة النووية. وكان مجلس محافظي الوكالة قد أحال في اجتماعه الأخير الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في خطة أثار ردود فعل غاضبة في إيران. وفي ظل التوتر المتصاعد تتزايد في إيران أصوات تقول إنه لا خيار أمام طهران لمواجهة إسرائيل التي تمتلك مئات من القنابل النووية سوى تعزيز قدراتها العسكرية النووية. من جهته ينتقد إسماعيل بغايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة أداء رافائيل غروسي المدير العام للوكالة، ويقول إن تقارير الوكالة بدلا من الاستناد إلى التخصص والحياد والاستقلال توفر عمليا مبررا سياسيا للهجوم العسكري وتسعيد الحرب ضد إيران. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
1: أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر تشرين الأول أكتوبر. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في أيلول سبتمبر إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران يونيو. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته استولت على كميات كبيرة من الأسلحة من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجير الموقع، فيما تحدث وزير دفاعه إسرائيل كاتس عن إقامة منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. زياد حلبي من القدس.
6: من أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان، نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية مباشرة إلى واجهة الحملة الانتخابية. فبعد إعلان الجيش تدمير الأنفاق وصف نتنياهو بأنها أكبر موقع إيراني خارج إيران تم تدميره، ثم انتقل إلى موقع عسكري في مستوطنة المطلة حيث استعرض صواريخ وألغاما وعتادا قال إن طهران أرسلته ومولته على مدى سنوات. الزيارة التي رافقه فيها وزير دفاع كاتس شكلت بداية توظيف انتخابي للعملية برأي مراقبين بوصفها إنجازا في مواجهة إيران وحزب الله. أمنيا تسود في إسرائيل مخاوف من رد إيراني أو من حزب الله، رغم تقديرات تستبعد مبادرة طهران إلى الهجوم حاليا. غير أن نتنياهو أعاد إيران إلى صدارة المشهد متوعدا ومتعهدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: عن تداعيات تفجير أنفاق علي الطاهر على الداخل اللبناني يحدثنا مراسلنا في بيروت نقول النصيف.
7: ترك تفجير أنفاق مرتفع علي الطاهر الذي نفذته إسرائيل الخميس تداعيات في الداخل اللبناني ترجحت بين مخاوف من فتح جبهة جديدة امتدادا لعلي الطاهر هي مرتفعات سجد والريحان في جزين بغية أحكام السيطرة على ربط الجنوب بالبقاع الغربي، وبين مصير الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا تزال مؤجلة، ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في تصعيدها العسكري وفتح جبهات جديدة مع تواصل التدمير والجرف والغارات. وأمس لم تتوقف الغارات عن استهداف المنصوري والنبطي فوق رفقتها تفجيرات عنيفة. وفيما لا يزال حزب الله يلتزم الصمت حيال ما آل إليه مرتفع علي الطاهر وغرفة العمليات المركزية الضخمة بعد تفجيرها، إضافة إلى غموض مصير مقاتليه. يتحرك لبنان الرسمي في اتجاه معاكس هو التحضير لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، وهو ما كان مدار بحث بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. نقول
8: نصيبه. نوتة أريبيا.
7: نوتة أريبيا.
2: ليبيا.
1: يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للبحث في تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع مسارات تصدير النفط في ظل الحرب في الشرق الأوسط بحسب ما أعلن قصر الإليزي. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. نجوى بن مبارك.
8: تحذير روسي جديد من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي خطوة من هذا النوع ستعني دخول الدول الأوروبية في مواجهة مباشرة مع روسيا. وخلال وجوده في نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس، شدد بوتين على أن بلاده لا تسعى إلى خوض حرب مع أوروبا، معتبرا أن الحديث عن تهديد روسي لبعض العواصم الأوروبية لا أساس له. وتأتي هذه التصريحات وسط نقاشات متزايدة بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا ضمن ترتيبات أمنية محتملة، وهي خطوة ترفضها موسكو بشدة وتعتبرها خطا أحمر قد يؤدي إلى تصعيد مباشر مع الغرب. وتربط موسكو حربها على أوكرانيا مستمرة منذ عام 2022 بمخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه حدودها في وقت تسعى فيه كييف للانضمام إلى الحلف.
1: وروسيا أعلنت إطلاق شبكة الجيل الخامس في 16 مدينة كبرى بينها العاصمة موسكو. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر، كرمت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا الهجمات وسط جدل حول غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراسم نيويورك. هشام ملحم من واشنطن.
9: حضر الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما وجوزيف بايدن مع زوجاتهم المراسم في نيويورك، إضافة إلى نائب الرئيس جيدي فانس ورئيس بلدية نيويورك زهران ممداني وغيرهم من المسؤولين. وكان ممداني قد تعرض لحملة شرسة من بعض السياسيين المحافظين ومن بعض أهالي الضحايا لمنعه من المشاركة في المراسم بسبب مواقفه السياسية وخلفيته كأول مسلم ينتخب رئيسا لبلدية نيويورك. وحضر الرئيس دونالد ترامب المراسم التي نظمت أمام وزارة الدفاع لأنه أراد أن يلقي خطابا في هذه المناسبة، وهو ما يرفضه منظمو الذكرى السنوية للهجمات في نيويورك حفاظا على إبقاء المناسبة المؤلمة خارج نطاق السياسة. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، في أعقاب محاولة تمرد فاشلة الشهر الماضي هزت قبضته على السلطة. في تونس، النقابة الوطنية للصحفيين تعلن تنفيذ إضراب عام سيحدد موعده لاحقا على أثر تدهور أوضاع حرية التعبير في تونس واستمرار الملاحقات القضائية التي تطال عددا من الصحفيين. تامر زغلامي من تونس العاصمة.
10: يأتي قرار الإضراب العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية تصاعد الضغوط والملاحقات التي تطال الصحفيين مع استمرار اعتقال زياد الهاني وبرهان بسيس ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي. ونظمت النقابة الجمعة يوما تضامنيا مع الصحفيين المسجونين وأعلنت الدخول في مشاورات لتنفيذ إضراب عام احتجاجا على تراجع حرية الإعلام في تونس والتضييقات التي تمارسها السلطة في حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. ويذكر أن الصحفي زياد الهاني الذي يقضي حكما بثمانية أشهر سجنا يواجه اتهامات جديدة بتكوين وفاق إرهابي في جلسة مرتقبة يوم 25 من أيلول الجاري. وفي الملف السياسي، يستعد اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد لتنفيذ تحركات احتجاجية تنتهي بإضراب عام في سياق توتر متزايد بين المنظمات المدنية والسلطات. كما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إلغاء الأحكام الصادرة بحقه. ثمر زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
1: أفاد مسؤولون أن قطارا يقل نحو 200 راكب خرج عن مساره في شمال غرب فرنسا ما أدى إلى إصابة 44 شخصا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشر. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية، وبغداد تغلق معبرا حدوديا مع إيران. الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن. عمان. طهران تعلن عن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز. إرجاء الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر.
0: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: كيف سيكون الطقس في العواصم الأوروبية سليم؟
0: نعم رولا، البداية ستكون من باريس، سيكون الطقس نهارا ضبابيا وستصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية. بكييف الطقس سيكون غائما طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 16 درجة مئوية. بالعاصمة الألمانية برلين هطول بعض الأمطار الخفيفة في الفترة الصباحية، درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية. أما بمدريد فسيكون الطقس نهارا غالبا صافيا وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية.
1: تداعيات صعود اليمين المتطرف في ألمانيا.
0: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع خطار أبو دياب.
11: حقق حزب البديل من أجل ألمانيا قفزة تاريخية بحصوله على نحو 45% من الأصوات في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا، متقدما بفارق شاسع على حزب المستشار المحافظ فريدريش ميرتس. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها حزب المتشدد إلى هذا المستوى في انتخابات ولاية ألمانية منذ الحرب العالمية الثانية. يمثل هذا الفوز درسا قاسيا للمستشار ميرتس، فعندما كان مرشحا لقيادة الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 2018 قدم نفسه على أنه الرجل القادر على خفض نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى النصف. وبعد 8 سنوات يتضح لنا أن استطلاعات الرأي تمنح اليمين المتطرف حوالي 28% من نوايا التصويت على مستوى البلاد، بينما بالكاد يتجاوز تأييد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 20%. والدرس واضح جلي، فرغم اتخاذه مواقف أكثر محافظة بكثير من مواقف المستشارة السابقة ميركل، ورغم تشدده في سياسة الهجرة الألمانية بشكل ملحوظ، لم يوقف ميرتس زخم اليمين المتطرف بل زاد من حدته. على صعيد أشمل، يمثل صعود البديل ضربة قاسمة للنموذج الألماني للحكم القائم على التوافق بين المكونات السياسية التقليدية ورفض التطرف. على الصعيد الخارجي، يمكن أن نعتبر الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب
1: وفلاديمير بوتين عربية
11: بين المستفيدين من فوز اليمين المتطرف الألماني كلا لاعتباراته. وتجدر الإشارة إلى أن حزب البديل يتبنى علنا سياسات تتماشى بالكامل مع مصالح الكرملين، ويطالب بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة الألمانية وإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو واستئناف شراء الغاز الروسي الرخيص. في الوقت ذاته، أثارت نتائج الانتخابات الإقليمية تساؤلات حول متداعيات ذلك على موقع برلين داخل الاتحاد الأوروبي ومستقبل الدعم لأوكرانيا. ورغم أن هذه الانتخابات جرت في ولاية لا يتجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة، فإن نتائجها أثارت اهتماما واسعا في أوروبا وسط مخاوف من تنامي نفوذ القوى القومية والمشككة في الاتحاد، ومن انعكاسات الضغوط الداخلية الجديدة على حكومة المستشار الألماني. ومما لا شك فيه أن ألمانيا ضعيفة ومترددة ستؤثر بصورة غير مباشرة على الاتحاد الأوروبي وقدرته على دفع الإصلاحات. تسود الخشية في عدة بلدان أوروبية بعد هذا الاختراق لليمين المتطرف الألماني، خاصة في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبولندا التي تستعد لاستحقاقات انتخابية قادمة خلال هذا العام والعام الذي يليه. في الخلاصة، نشير إلى أن ولاية ساكسوني أنهالت لا تمثل سوى 2.5% من سكان ألمانيا، لكن عندما يحصد حزب من هذا النوع ما يقارب نصف الأصوات ويمكنه تسلم قيادة الولاية الإقليمية أو التأثير على أكثريتها، يتوجب علينا الشعور بالقلق.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. نبدأ بمقال في القدس العربي بعنوان من هرمز إلى باب المندب، هل وقعت أمريكا في فخ الجغرافيا؟
12: في افتتاحيتها تقول اليومية: يكشف تقدم الحوثيين في الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا واقترابهم من باب المندب عن هشاشة المعسكر المناهض لهم رغم امتلاكه السلاح والتمويل والدعم الجوي. فالمشكلة الأساسية تمثلت في غياب القيادة الموحدة وتعدد القوى المحلية والمشاريع السياسية وتضارب حسابات السعودية والإمارات. يرى الكاتب أن الانتصار الحوثي لم يبدأ في المخا، بل خلال سنوات الهدنة التي استغلها الحوثيون لإعادة بناء قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة وتعزيز القيادة المركزية، بينما انشغل خصومهم بالصراعات الداخلية والتنافس على الجنوب والساحل. ويكتسب تقدمهم نحو باب المندب أهمية إقليمية ودولية أكبر، خصوصا مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما يجعل البحر الأحمر مسارا بديلا ومجالا جديدا للضغط على واشنطن ودول الخليج وخاصة السعودية. يخلص المقال إلى أن المال والسلاح والدعم الخارجي لا يصنعون جيشا موحدا، وأن تفكك خصوم الحوثيين منحهم أفضلية استراتيجية متنامية، تقول القدس العربي.
1: العربي الجديد عنونت خيارات ترامب قبل التجديد النصفي.
12: تشكل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر اختبارا حاسما لترامب، خصوصا مع تراجع شعبيته وارتفاع كلفة الحرب مع إيران على الأمريكيين. يرى الكاتب أن فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس قد يحول ترامب إلى ما وصفه الكاتب بالبطة العرجاء ويفتح الباب أمام إجراءات عزله. يؤكد الكاتب أن خيارات ترامب محدودة بعدما فشل الخيار العسكري في إسقاط النظام الإيراني وفشلت المفاوضات في التوصل إلى تسوية مستقرة، كما أن إغلاق مضيق هرمز وتصاعد حرب النقلات يفاقمان الضغوط الاقتصادية ويهددان فرصه الانتخابية. لذلك قد يلجأ ترامب إلى كسب الوقت وترويج رواية عن نجاح الحصار والعقوبات في إخضاع إيران، لكن الكاتب يشكك في قدرة هذه السردية على إقناع الأمريكيين، ويدعو ترامب إلى العودة إلى مذكرة التفاهم والتوصل إلى حل وسطي يوقف الحرب. في الختام يحذر المقال من أن ضغط نتنياهو قد يدفعه إلى تصعيد عسكري جديد ما يهدد المنطقة والعالم.
1: السودان الترياق من الخارج عنوان مقال في الشرق الأوسط.
12: يرى الكاتب أن الحوار السوداني الداخلي رغم أهميته لن يكون كافيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات في ظل تاريخ طويل من الانقلابات والحروب وتآكل مؤسسات الدولة. يشير المقال إلى أن كثرة المؤتمرات والمنصات السياسية لم تنجح في تجارب سابقة، مستشهدا بسوريا حيث لم يتغير المشهد إلا بعد تحولات ميدانية وإقليمية ودولية. يعتبر الكاتب أن تعقيدات السودان من تعدد القوى السياسية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية إلى تدخلات الدول الإقليمية والدولية تجعل دور الخارج أساسيا. في هذا السياق يدعو الدول العربية والأفريقية والقوى الدولية المؤثرة إلى الاتفاق على وقف الحرب وضمان وصول المساعدات والحفاظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة مع فرض ثمن على من يعرقل التسوية. يخلص الكاتب إلى أن السودان يحتاج إلى الحوار، لكن قبل ذلك يحتاج إلى من يوقف الحرب، وبعد وقف القتال يمكن للسودانيين خوض حوار سياسي حول شكل الدولة والدستور والحكومة.
1: نختم بالمدن الإلكترونية التي عنونت الحرب الأوكرانية كما الإيرانية نهاية وراء الأفق.
12: تكشف زيارة مفادي ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو وكييف عن تعثر مساعي واشنطن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. فبينما حمل المفادان إلى موسكو أفكارا جديدة لإحياء المفاوضات، لم تبدي روسيا استعدادا للتجاوب مع المبادرات الأمريكية متمسكة بشروطها التي تستهدف إخضاع أوكرانيا لنفوذها. أما كييف فرحبت بالمبادرة لكنها اشترطت لا يحصل بوتين على مكاسب عجز عن تحقيقها عسكريا، وتمسكت بعقد لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين بوساطة ترامب يسبقه وقف لإطلاق النار. في الموازاة ترى أوكرانيا أن مشاركة أوروبا ضرورية لمنع عقد صفقات أمريكية روسية على حسابها، وتطالب بتشديد الضغوط الاقتصادية والعسكرية والسياسية على موسكو. في المقابل يشير محللون أوكرانيون إلى غياب استراتيجية روسية بديلة بعد فشل محاولة احتلال كييف، ويرجحون استمرار الحرب حتى 2027 أو 2028. ويخلص المقال إلى أن الدينامية الجديدة لم تنتج سلاما، بل وعودا دفاعية ومفاوضات متعثرة وحربا مستمرة.
1: شكرا لك لميس زين الدين.
0: من الصحف الفرنسية والعربية مع لميس زين الدين إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية مع زياد حلبي.
6: تفجير أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان وتوتر الجبهات عشية الانتخابات حظيا باهتمام الصحف الإسرائيلية. في صحيفة دعوة تحرنوت عبر موقعها واينت نقرأ عنوان تصعيد محتمل مع إيران على الطاولة أيضا، أعياد متوترة بعد تفجير المرتفع الاستراتيجي لحزب الله. في ظل التحذيرات التي سمعت مؤخرا من احتمال إطلاق نار من إيران خلال أيام الأعياد، دمر الجيش الإسرائيلي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بعد استكمال تطهير المجمع الرئيسي تحت الأرض التابع لحزب الله في المنطقة. وتستعد شعبة العمليات والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو لعدة احتمالات، بدءا من رد إيراني ومرورا بإطلاق صواريخ على بلدات الشمال ووصولا إلى إطلاق مسيرات انتحارية على القوات. ما تزال الجبهة الإيرانية تعرف بأنها جبهة العمل الرئيسية للجيش الإسرائيلي، وعلى هذا الأساس تخصص الموارد والقدرات اللازمة لها. وفي صحيفة هآرتس كتب عاموس هرئيل تحت عنوان جميع الجبهات التي تنخرط فيها إسرائيل ما تزال مفتوحة وبعضها مهدد بالاشتعال مجددا. ستكون السنة العبرية الجديدة أيضا السنة الرابعة للحرب الإقليمية في الشرق الأوسط التي لا تزال إسرائيل في قلبها. وفي صورة الحالية تدور الحرب بوتيرة منخفضة نسبيا، لكن جميع الجبهات التي تنخرط فيها إسرائيل ما زالت مفتوحة وفوق بعضها، وفي مقدمتها إيران يخيم خطر الاشتعال مجددا. وفي صحيفة معريف جاء العنوان العقوبات الأوروبية على إسرائيل ربما تتحول إلى سيف ذي حدين. وتوضح الصحيفة الحد الأول قائلة إذا أعلنت بريطانيا حظر تجاري على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية بالتنسيق مع فرنسا وكندا، هذا الإجراء يدائي حيال إسرائيل حتى لو حرصت الحكومة البريطانية على اعتباره إجراء محدودا يستهدف المستوطنات وليس مقاطعة إسرائيل برمتها. أما الحد الثاني فتعرضه الصحيفة بالقول في الواقع أوروبا تطلق النار على قدمها، وبدلا من أن تسأل كيف تحمي المجتمع الأوروبي وحدوده وقيمه ينشغل بعض قادتها بإلقاء المواعظ الأخلاقية على إسرائيل وفرض العقوبات عليها، ويبدأ الجمهور الأوروبي بالرد في صناديق الاقتراع. فصعود اليمين ليس أمرا عشوائيا، وهو يعكس من بين أمور أخرى شعور المواطنين بأن قادتهم فقدوا القدرة على تحديد الأولويات الصحيحة. وأخيرا في صحيفة إسرائيل هايوم كتب داني زاكن عن نية تشكيل الحكومة المقبلة من دون الأطراف التي وصفت بأنها اليمين المتطرف. أفاد دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون للصحيفة بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نقل رسائل تفيد بوجود نية لتشكيل الحكومة المقبلة من دون الأطراف التي وصفت بأنها اليمين المتطرف. وبحسب التقديرات فإن المقصود بشكل خاص هو إيتمار بن غفير وحزبه، فيما لا يزال هناك تساؤل بشأن حزب الصهيونية الدينية وما إذا كان سيستبعد هو الآخر من الحكومة المقبلة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: من مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا الصباحية المتنوعة ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
0: بعد لحظات ستوافيكم نجوى بن مبارك بموجز لأهم وآخر الأخبار،
1: ثم الأخبار الاقتصادية مع مستشارنا في منطقة الخليج زياد الطحش، قبل أن نتوقف معك سليم في أخبار الاستهلاك والتسوق.
0: وسنتحدث اليوم يا رولا عن سعر الديزل الذي ارتفع في أمريكا، وسنتحدث أيضا عن موجة الحر التي تضرب الزراعة والبناء في فرنسا.
1: في النشرة الرياضية وديع فيعاني يحدثنا عن عودة الأندية الأوروبية إلى دورياتها المحلية بعد خوضها الجولة الأولى من دوري الأبطال، قبل أن نتوقف مع غادة عبد العال في مدونة اليوم.
0: ونختم الساعة الإخبارية الثالثة بفقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون.
1: ابقوا معنا.

0: 36 دقيقة بتوقيت باريس.
1: نجوى بن بارك وموجز إخباري جديد، تفضلي.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. أغلقت السعودية خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب بعد أن تعرض هذا الخط الحيوي لنقل نفط لهجوم جوي، قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران، وقال العراق قائدا عسكريا اليوم ردا على هذا الهجوم. وبالتزامن مع هذا، سيطر الحوثيون بشكل كامل على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. وعقب إحكام سيطرتهم على المضيق، أعلن الحوثيون أن حركة الملاحة البحرية ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في تهديد مباشر للمصالح البحرية السعودية. وفي ظل هذا التصعيد، أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. في المقابل، رحب مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين، واصفا سيطرتهم على باب المندب بأنها انتصار مدون. أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي، والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا وقالت صحيفة أمريكية اليوم أن الولايات المتحدة بصدد تحديد فترات زمنية للدفاع الجوي للناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على هامش قمة بريكس إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر يمر حاليا بفترة من التعقيد غير مسبوقة. أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى الشهر المقبل. وبحسب المسؤول، فإنه على الرغم من إرجاء الجولة، فإن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران يونيو الماضي. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ في ظل تكثف الضربات المتبادلة في الحرب. أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية، وذلك في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: السعودية توقف خط أنابيب شرق غرب احترازيا بعد استهدافه. أسعار النفط تنهي الأسبوع فوق $100 لأول مرة في 4 أشهر. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف كان أداء أسعار النفط خلال الأسبوع زياد، وما تداعيات توقف خط الأنابيب السعودي على إمدادات الخام؟
3: أسعار النفط أنهت الأسبوع مرتفعة بنحو 9%، ليبلغ سعر خام برنت القياسي نحو $105 للبرميل. تزامن ذلك مع تزايد الإجراءات على ناقلات النفط وانحسار الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب استهداف منشآت نفطية سعودية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الطاقة إيقاف تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب احترازياً إثر تعرضه لهجمات. هذا الخط يمثل في الواقع أهمية كبرى لإمدادات الخام العالمية، خصوصا مع تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث ينقل النفط من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. القدرة التصميمية للخط تبلغ 7 ملايين برميل يوميا، وقد أسهم في زيادة صادرات النفط السعودي من ميناء ينبع بأكثر من 4 أضعاف مستويات ما قبل الحرب، إلى نحو 4.3 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، قبل أن تتراجع هذه الكمية في الشهر الماضي إلى نحو 2.25 مليون برميل يوميا بسبب تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر. استهداف الخط إلى جانب وصول الحوثيين إلى مناطق تشرف على باب المندب يثير مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد، ما قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع. في المقابل تترقب الأسواق اجتماعا لوزراء خارجية خليجيين مع نظيرهم الإيراني يوم الاثنين في سلطنة عمان، سعيا لاتفاق مؤقت بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
1: وهل الاجتماع المرتقب يعني أن دول الخليج زياد باتت تعاني من صعوبات اقتصادية متزايدة في ظل استمرار الحرب؟
3: الاجتماع المرتقب يأتي وسط تداعيات اقتصادية متزايدة للحرب ومخاوف من استمرار الاضطرابات، بما يزيد من مخاطر تعطل صادرات الطاقة وسلاسل الإمداد ويلقي بمزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين. هذا التحرك الخليجي يتزامن مع ارتفاع الكلفة الاقتصادية للحرب، ففي السعودية تراجعت إمدادات النفط الخام الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 عقود. وفي قطر تبحث الدوحة التي كانت توفر نحو 20% من إمدادات الغاز العالمية تبحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجات عملائها، وتجري حاليا محادثات لشراء الغاز من موردين أمريكيين بعدما أدى تضرر منشأة رأس لافان وتعطل الصادرات عبر مضيق هرمز إلى تقييد قدرتها على الإمداد. هذه الضغوط تنعكس أيضا على ماليتها العامة التي سجلت عجزا بنحو 6 مليارات دولار في الربع الثاني، وهو الأكبر منذ عقد، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد القطري بأكثر من 8% هذا العام. أما الكويت فتواجه ضغوطا مالية مماثلة بعد أن قفز عجز موازنتها في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي إلى أكثر من 23 مليار دولار، زيادة تقارب 7 أضعاف في ظل تراجع الإيرادات النفطية. ومع ذلك لا يعني الاجتماع المرتقب بالضرورة أن اقتصادات الخليج تواجه أزمة، بقدر ما يعكس إدراكا خليجيا متزايدا بأن استمرار الحرب يفرض ضغوطا اقتصادية يصعب تجاهلها، وأن احتواء المخاطر قد يكون أقل كلفة من التعامل مع تداعياتها لاحقا.
1: زياد الطحش مستشار موتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
4: موتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. سليم، موجات الحر تضرب الزراعة والبناء في فرنسا وترفع أسعار الخضروات.
5: نعم رولا، حيث قدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي أن موجة الحر والجفاف غير المسبوقة ستقتطع نحو 0.1 نقطة مئوية من نمو الاقتصاد الفرنسي خلال عام 2026، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني من العام، بعدما أدت 53 يوما من الحر الشديد والجفاف إلى انخفاض إنتاج الأعلاف والبطاطا والبذور الزيتية. ومن المتوقع أن يقل محصول الذرة عن 10 ملايين طن مقابل نحو 14 مليون طن العام الماضي.
1: ما مدى تأثير الخسائر الزراعية على الأسواق؟
5: في هذا الموضوع يرون انعكست الخسائر الزراعية على الأسواق إذا ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 13% خلال شهر أغسطس، وسط نقص بعض المنتجات الطازجة، فيما يتوقع انخفاض محصول الجزر بنحو 20% خلال الخريف والشتاء، وقد تمتد تداعية الأزمة إلى أسعار المنتجات الغذائية حتى مطلع عام 2027.
1: وسعر الديزل في أمريكا يا سليم يتخطى 6 دولارات لأول مرة في التاريخ.
5: نعم، تجاوز متوسط سعر ديزل على المستوى الوطني في الولايات المتحدة 6 دولارات، ويعد الديزل ركيزة أساسية لمعظم الأنشطة الاقتصادية العالمية، إذ تعتمد عليه الشاحنات والقطارات والسفن والمعدات الثقيلة التي تضمن استمرار عمل سلاسل التوريد، فضلا عن دوره الحيوي في قطاع الزراعة.
1: يأتي ارتفاع أسعار الوقود ليضيف عبئا على المستهلكين هذا العام الذين يعانون بالفعل من التضخم، كما أصبح مصدر قلق للرئيس دونالد ترامب والمشرعين الجمهوريين الساعين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
5: وتتزامن المستويات القياسية لأسعار الديزل مع عودة العقود الآجلة للنفط للارتفاع فوق مستوى 100 دولار للبرميل. عودة الأندية الأوروبية إلى دورياتها المحلية بعدما خاضت الجولة الأولى من دوري الأبطال.
2: التفاصيل في النشرة الرياضية مع وديع فيعاني.
6: صباح الخير. متصدر جديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم هو فريق رين الذي تغلب أمس في افتتاح المرحلة الرابعة على مارسي بهدف لا شيء ليعتلي صدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن موناكو الذي يمتلك العلامة الكاملة فاز بكل مبارياته حتى الآن. موناكو سيكون في ضيافة ستراسبور اليوم. باريس سان جيرمان يحتل مرتبة متأخرة هي 13 وله نقطة فقط من 3 مباريات من تعادلين وخسارة أمام موناكو تحديدا. بدايات صعبة محليا لكنه انتفض في دوري أبطال أوروبا متفوقا على ستوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1 ويجد الفريق نفسه في وضع حرج وسيكون في ضيافة بريست مساء الأحد مع فرصة العودة إلى سكة الانتصارات وتصحيح المسار. في إسبانيا ريال مدريد وبعد خيبة الخسارة أمام بيتيس الأسبوع الماضي في الليغا استعاد عافيته بفوزه على الانتر اوروبيا وامام ريو فايكانو سيعتمد اليوم على ثلاثي الهجوم كيليان مبابي جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ومن ابرز مهام المدرب جوزيه مورينيو ايجاد الانسجام بين الثلاثي وشدد المدرب على اهميه استعداد الجناح البرازيلي للعمل من دون كره وقال مورينيو سياتي الوقت الذي سيحسم فيه فينيسيوس المباريات.
7: فينيسيوس كالشجرة المثمرة والناس يرمونه بالحجارة طمعا في ثمارها يريدون منه الأفضل وأفضل ما في فينيسيوس لم يأتي بعد سيأتي لا محالة.
6: ريال مدريد ريو فايكانو اليوم وغدا ليفانتي برشلونة وريال سوسيداد أتلتيكو مدريد. برشلونة له العلامة الكاملة فاز بمبارياته الأربع ويتقدم بفارق نقطتين عن ألافيس وإشبيليا الفائز أمس على فالنسيا بهدف لا شيء. تحدثنا عن مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو وقد سئل عن المكان المناسب لإقامة نهائي مونديال 2030 الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب فأعرب عن دعمه لملعب سانتياغو برنابيو فيما كان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع قد أكد أول من أمس أن النهائي سيقام في المغرب فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس أن مكان إقامة النهائي لم يقرر بعد وسيحسم في الوقت المناسب. لنستمع إلى ما قاله جوزيه مورينيو.
7: إذا أتيحت لك فرصة اللعب في ملعب أسطوري، ملعب تاريخي، ملعب لعب فيه بعض من أفضل لاعبي التاريخ، ملعب أهم ناد في تاريخ كرة القدم، فأعتقد أن هذا هو المكان الأمثل وأقول هذا بغض النظر عن كوني مدربة ريال مدريد ولو كنت مدربة بنفيكا لقلت الشيء نفسه تماماً.
6: أرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي بدأ بقوة محققا 3 انتصارات محليا وفوز بهدف لا شيء على ملعب نابولي أوروبيا وسيسعى إلى مواصلة انطلاقته المثالية عندما يواجه ساندرلاند في المرحلة الرابعة. المدرب ميكيل أرتيتا:
7: لقد لمسنا الموسم الماضي مدى صعوبة مواجهة ساندرلاند. الأجواء حماسية للغاية، من الرائع خوض مثل هذه المباريات. نعلم مدى استعدادهم، لقد جهزنا أنفسنا جيدا، سنحسم المباراة، ندرك أهميتها وسنكون جاهزين لنكون على أرض الملعب وننافس كما نفعل دائما وسنسعى للتفوق على الخصم والفوز.
6: اليوم أيضا تشيلسي يستضيف هال سيتي وليفربول ضد فولهام وديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي غدا الأحد. متصدر الدوري الإيطالي حاليا هو روما وسيكون في ضيافة تورينو يوم الاثنين. يتقدم روما بفرق الأهداف على الإنتر الذي سيلعب الاثنين أيضا ويستضيف أودينيسي وللاتسيو 9 نقاط أيضا. لاتسيو سيستضيف ميلان اليوم وباستطاعته أن ينفرد في الصدارة. في ألمانيا بايرن ميونخ البطل سيكون في ضيافة فريق الفيلتسبرغ المشارك للمرة الأولى في البوندسليغا. المباراة ستقام يوم الأحد. وفي التنس يقام اليوم نهائي دورة السيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بين حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تطمح للفوز للمرة الثالثة على التوالي وتسعى للانضمام إلى الأمريكيتين كريس إيفرت وسيرينا ويليامز الفائزتين بثلاثة ألقاب تواليا في نيويورك، وتواجه في النهائي يلينا ريباكينا التي عند بلوغها دور نصف النهائي ضمنت صدارة التصنيف العالمي وستنتزعه من سابالينكا أيا كانت نتيجة الليلة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: 6:45 بتوقيت باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: إقالة قائد بالجيش العراقي بعد هجمات بمسيرات استهدفت السعودية، وبغداد تغلق معبرا حديديا مع إيران. الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن، وطهران تعلن عن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز. إرجاء الجولة المقبلة من المحادثة بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر. بوتين يحذر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا. الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 من أيلول سبتمبر بعد مضي ربع قرن.
0: إنه الكورتيزول يا صديقي،
2: هذا هو عنوان مدونة اليوم مع غادة عبد العال.
8: زمان لما كان التليفون الأرضي يرن بعد الساعة 12 بالليل، البيت كله كان بيتخض، لأن المكالمات المتأخرة ما كانتش بتيجي غالبا عشان حد يقولك تصبح على خير، وإنما عشان خبر مش لطيف أو مصيبة قررت تستنى نص الليل عشان تنزل على دماغ العيلة. دلوقتي ما فيش داعي نستنى التليفون يرن، المصيبة بتوصل لنا كل دقيقتين في صورة نوتيفيكيشن، رسالة من البنك، خبر عن حرب، إيميل من الشغل عنوانه عاجل، حد بعت لك عايزك في موضوع، جروب المدرسة بيعلن عن مشروع مطلوب تسليمه بكرة الصبح وعليه كل درجات أعمال السنة. والمشكلة إن من الناحية البيولوجية أجسامنا للأسف ما تعرفش الفرق قوي بين أسد بيجري ورانا ومدير بعت لنا كلمني أول ما تصحى. في الحالتين الجسم بيشغل نظام الطوارئ، يفرز الأدرينالين والكورتيزول، يسرع ضربات القلب، يرفع ضغط الدم ونسبة السكر مؤقتا، ويوجه الطاقة للأعضاء والعضلات اللي المفروض تساعدنا نهرب أو نحارب. وده نظام عبقري جدا لو فعلا في أسد، لكن المشكلة أننا ما بنهربش وما بنحاربش وما بنعملش حتى بلوك للمدير، بنفضل قاعدين مكاننا والجسم في حالة استعداد لمعركة لا تبدأ ولا تنتهي. الكورتيزول في حد ذاته مش شرير، بالعكس ده هرمون ضروري لتنظيم الطاقة وضغط الدم والمناعة، ومستوى طبيعي انه يعلى الصبح عشان يساعدنا نصحى ويقل تدريجيا بالليل عشان ننام. المشكلة بتبدأ لما التوتر المزمن بيبوظ الإيقاع الطبيعي ده ويخلي الجسم عايش طول الوقت كأنه عبد واقف على باب مسرح روماني مستني ميعاد المعركة. ومع الوقت الضغط المستمر ممكن يساهم في اضطراب النوم وزيادة الشهية والوزن خصوصا حوالين البطن، ويرفع احتمالات الضغط والسكر وأمراض القلب. كمان ممكن يأثر على التركيز والذاكرة والهضم والمزاج، ويخلي أعراض القلق والاكتئاب أسوأ، ويربك تنظيم الجهاز المناعي والالتهاب. لكن ده لا يعني أن الكورتيزول هو أبو كل الأمراض. الأمراض المزمنة بتحصل نتيجة خلطة معقدة من الوراثة والعمر والبيئة ونمط الحياة والحالة النفسية، لكن في نفس الوقت فالتوتر واحد من المتهمين الأساسيين اللي ممسوكين متلبسين في مسرح الجريمة. أهالينا عاشوا ضغوط يمكن تكون أصعب من ضغوطنا، حروب وأزمات اقتصادية ومسؤوليات أسرية أكبر وفرص أقل، لكن ضغوطهم كانت في أحيان كتيرة ليها بداية ونهاية ومساحة صمت بينها. الخبر له معاد والشغل له باب بيتقفل، والناس لما تروح البيت تختفي فعلا، مش تكمل معاك على واتساب لحد الفجر. إنما احنا عايشين في زمن الضغط المتقطع المستمر، مفيش كارثة واحدة ضخمة لكن في ألف دبوس صغير بيتغرس في الجهاز العصبي من أول ما نصحى لحد ما ننام والموبايل في إيدينا. والحل مش إننا نشتري مكمل مكتوب عليه يخفض الكورتيزول، الحل أقل إثارة وأكتر فعالية، نوم منتظم، مشي وسط الخضرة، وقت من غير شاشة، لعب مع حيوان أليف، علاقات آمنة، وطلب مساعدة نفسية أو طبية لما الضغط يبقى أكبر من قدراتنا. كل ده مش رفاهية فارغة، دي طرق بتقول للجهاز العصبي إن الخطر انتهى وإن مفيش أسد ورا الباب. غادة عبد العال.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، من المفروض أن القمر انتقل البارحة إلى برج الميزان، لكن ما هي الزوايا التي تشكل اليوم؟
9: نعم، القمر موجود في برج الميزان.
10: نوتة عربية.
9: عندي على فكرة يعني عندي عدد كبير من الزوايا. أول واحدة جاية الساعة 6:30 بالصباح الباكر، هي اقتران بين القمر وعطارد. هي بتخلي دماغنا يسيطر على مشاعر القلب. بعد ذلك عندي الزاوية آسف
0: صحة.
9: ظاهر الحنجرة بالضبط، أنت حاسك مرشح وأنا كمان مش ماشي معك. على كل سأبدا الجهدي. بالنسبة للزاوية الأولى هي اللي ذكرتها بين القمر وعطارد، هي بتخلي دماغنا يسيطر على مشاعر القلب. الثانية جاية الساعة 8:15 في الصباح الباكر كمان نسبيا، تراين يعني 120 درجة مع بلوتو، هي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثالثة تقابل مع نبتون جاي الساعة 8 في الصباح، بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله، بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. وزاوية الرابعة من القمر تراين مع أورانوس جاي الساعة 12 الظهر، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. إضافة لهي الزوايا الأربعة من القمر، في عندي زاويتين من عطارد. أول واحدة جاي الساعة 6 المساء تراين مع بلوتو، بتخلي دماغنا قادر على مواجهة مواضيع علمية صعبة. وآخر زاوية عطارد مع نبتون تقابل جاية الساعة 7:45 بالمساء، هون نجد صعوبة في التركيز على أرض الواقع.
0: إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل.
9: الحمل بنقول له تركيزك رايح أكتر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة كانت دافية في الأسابيع الماضية، لكن هلأ زهرة انتقلت إلى العقرب، فالأجواء رومانسية شوية باردة أو طبيعية، يعني مش بالأدي حامية. من ناحية ثانية عنده قدرة مولود برج الحمل على إقناع الطرف الآخر بقوة أفكاره، لأنه كوكب عطارد هو اللي بيساعده في ذلك. بس نصيحة مهمة جدا للحمل، يدير باله على صحته. أكثر تنين من الأبراج بهاي الفترة الحمل والميزان، هدول التنين يركزوا أكثر على الصحة من هون لغاية 22 من هذا الشهر.
0: وهل لدى أصحاب برج الثور دائما الرغبة في التقرب من الأحباء وقضاء الوقت معهم؟
9: نعم، هذا كلام صحيح، على اعتبار أنه كوكب الزهرة موجود بالعقرب اللي هو بيت الشراكة، فالأجواء الرومانسية دافية تماما. بس اليوم هم مش فاضيين لهاي الأمور، لأنه صحتهم هي اللي بتلعب دور رئيسي، أنه العمل عم بتراكم قدامهم، عم بنضغطوا، فيديروا بالهم على أكلهم على راحتهم. هذا الحكي اليوم وبكرة، يومين شوية بيكونوا تعبانين. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
0: نعم، برج الجوزاء.
9: الجوزاء هو اللي عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، لكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل ما بيتصوروا. يوم مناسب إلهم يمارسوا نشاطات أدبية، بيشجعوا أولادهم على الدراسة، بيجيهم خبر حلو كمان بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها؟ وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لأصحاب برج السرطان؟
9: السرطان بنقول لهم يوم جيد لكم، هذا جو

0: بيطلع رحلة قصيرة. قسم آخر اليوم بتكتر عنده التنقلات مثلا داخل البلد أو يكون عنده امتحان أو مقابلة. تعامل مع الإخوة ومع الجيران هذا واضح، أفكارهم مقبولة عندهم، والتجار المحليون أمنهم بيستفيدوا في عمليات البيع.
1: برج العذراء.
0: العذراء مركزين أكثر شيء على الوضع المالي، يعني أفكارهم منصبة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية، وفي فرصة لمكسب مالي. هاي الفرصة بتيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة للعذراء اللي ما احتفلوا بعيد ميلادهم، يديروا بالهم على أكلهم وعلى راحتهم.
1: برج الميزان، كان يعني أصحاب برج الميزان البارحة كان تعبانين. أستاذ إبراهيم، ماذا عن اليوم؟
0: ما هو أثره لسه موجود، مع أنه القمر انتقل إلى الميزان، وهذا شيء ممتاز للميزان اليوم بكرة، بس التأثير موجود. في منهم كانوا مرضى، في منهم انضغطوا بالعمل، كيف ما كان اليوم يعتبر أحسن بكتير من امبارح، واليوم بكرة يومين يستغلوهم قديش بيقدروا، يواجهوا مشاغلهم، ينجزوا أكبر قسم منه. بيلاحظوا أنه شعبيتهم في التصاعد، كمان عندهم قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
1: عفوا، الأجواء الرومانسية كيف هي عند أصحاب برج العقرب أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، الأجواء الرومانسية ممتازة جدا، على اعتبار كوكب الزهرة موجود عندهم في حركة أمامية إيجابية لغاية الثاني من شهر أكتوبر تشرين أول، بعد ذلك يتراجع. احنا خليها لبعدين، عملية التراجع هي سلبية، لكن حاليا هذا الشهر كلياته ممتاز جدا للعقرب من ناحية رومانسية. بس يديروا بالهم اليوم بكرة من ناحية جسمانية، التعب ممكن ينال منهم نتيجة مثلا تراكم العمل، أو مثلا الأمور مش ماشية مثل ما بدهم، ممكن عصبوا على الآخرين ويخربوا العلاقة معهم.
1: نعم، برج القوس على ماذا ينصب تركيزه اليوم؟
0: نعم، القوس عنده نشاطات اجتماعية، قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة الصديق، ممكن جدا في هذا اليوم يشاركه بحفلة أو مناسبة سعيدة. على فكرة القوس عنده فرصة حلوة من هون لآخر الشهر للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة، وطبعا بيستفيدوا من ذلك من ناحية مادية.
1: وهل ما زال برج الجدي نشط في السفر البعيد والاتصالات؟
0: لا، كف عن ذلك، لأنه هلأ الجدي مركز أكثر شيء على العمل، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. إذا كان موظف مثلا قدامه فرصة يتقرب من المسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام. إذا بيشتغل بشكل حر مستقل، بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب لهي الخطوة. واللي بيبحث عن عمل كمان من مواليد برج الجدي، الفرصة متاحة أيضا.
1: برج الدلو.
0: الدلو هو اللي راح يكون نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هلادي دافية مثل ما كانت في الأسابيع الماضية. بالنسبة لمواليد برج الدلو في هاي الفترة، ديروا بالهم بصورة عامة، طبعا مش اليوم بالذات، لكن بصورة عامة ل 22 هذا الشهر، يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: آخر برج أستاذ إبراهيم وهو برج الحوت، كيف هي الحالة العاطفية والأجواء عند هذا البرج؟
0: الناحية العاطفية ممتازة جدا، لأنه كوكب الزهرة موجود في برج مائي مثلهم، بيعطي انعكاس إيجابي. حتى في قسم منهم بهاي الفترة ممكن يبدأ علاقة غرامية من هون لآخر الشهر ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد، لكن اليوم بالذات الحوت مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. في نفس الوقت بنقول للحوت، وديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو، بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى آخر ركن من فقرة الأبراج وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: نعم، اخترت مغنية فرنسية كندية اسمها ميلين فارمير.
1: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر، وطاب يومك.
0: أنت أيضا يا سليم، ودير بالك على صحتك الظاهر، أنا وإنت كنت عديتك، أنا وإنت عديت ما بعرف.
1: تسلم أستاذ إبراهيم.
0: أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
1: شكرا، أنت أيضا، إلى اللقاء.
0: يا هلا بيك.

RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: غرقت قومة عسل كل ما شفافك رسمت ضحكي
0: وكمان هاي
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة
0: وهاي
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وكمان هاي

0: نوتة نوتة عربية.
1: يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها، يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها، وفكري بيغيب وبيعود ويرجع.

0: عليها مشتاقه عيوني ليها يا قلبي حن عليها مشتاقه عيوني ليها وفكري بيغيب وبيعود ويرمي حاله حواليها يا بيرمي حاله حواليها
1: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بين
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: سعاد بدي فيك يا قلبي، صرت حملة تقيلة عجنبي.

ما كنت تعقل يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرقص ما بينفعك يا قلب جوزت حتى خلص من مشاكل.

معو يوقف بشباكي إلا شو بكي بتجن لما بتسمعو يا لي. كنا سوا عالنهر منقطف كبوش ونباطح العلايق تنغم العشوش، سني بحد الأربطعش وسنها وتنيننا بعشرة بساطة خوش بوش. سني بحد الأربطعش

0: في شريعة لعب اللبسنها شي عرمي بالدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية.

اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أرابيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هاي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هاي.
2: أيها منديل كفاية.
3: أيها منديل كفاية.
2: من سحلي عاره شيا.
0: وكمان هاي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال الروح ما يكف، انا حب الكامل الوصف يقولوا هامل، قولوا سطحي عندي لا لا لا لا تفرق شخصي.

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له

0: الفرق. وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
1: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة وصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على iOS، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى أندرويد. داونلود نوتا عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة أريبيا،
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ريان.
3: نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Nota Arabia. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

دلوقتي والله كامل انبساطي. انا في حاجات تجنني ليه بضحك وانا بقرا كلامها ماما يبقى قلبك بيدو.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: صوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة
0: عربية

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسن
5: نوت عربية
0: وكمان هيك
6: معلبي كلام أكثر ما حكيتك شو بحكي
0: وكمان هيك
7: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
5: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: جو.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. نوتة أريبيا بتحكي لغتك.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية دوت كوم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وين الزينه جايين وين الزينه لام تحت ظل الخميله فوق ريش النعام وين الزينه جايين

عسى العلالي رجع ما ضنيت الحبايب يرد النجا يا حمام البيرو سال العلالي رجع ما ضنيت الحبايب

يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني عن الوالدين. يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: مش عايزك تشتم

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ديما شوف الناس اللي وصلوا من والو تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معاك النهار الاول.

عادي ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور ما قديش نكتب بالي وكنقول قاين شي وديني بيضا شي فور

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوت عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة،
1: نوتة عربية، نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.